0: Mita 97 da ɗigo uku a zangon FM Rahma Radio Radio Radio.
1: تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهواه.

دعوة للبر كل عامري تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.

0: Suma tana a yin mamakon kokaracin kashi kubali adaka wanda yi akan sarsunan annabi sallallahu alaihi wasallam kashi na 28.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد تو كما إن داك سني أنا أتشي قبل أنن كاسر ما أوى تريبير دفاتن الله أرى من كسن شيد النبي محمد النبي الرحمة بن عبد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام إن دمك سعى ونن هسكي ينا كان واتو أينهم هاشم كما يزوى يسريبا in da hadu da Salma bayan sun tattauna iya sun yaduwa komai da komai an gane aka ce a sanar da daurin auren kamar inda na fada mala'iku dai 70,000 Allah ya saukar a daurin auren Hashim da Salma binta Amru ibn Mazini ibn Khudashi ibn Najari wa'anda ake musu laqabi da وهم أهل الأضياف والإفاف شو ما أبو تاسو كباكيني ما سكاني متنشن درجسو شسا بإن الله تورو ونغس كان تو إنا تورا سيني جدن أمين شدو من أمين تجيو شبوت شو ونغ جدا عليه الصلاة والسلام تو ونن تسا تارو كي تارو أنا تو ديما كما إن نفتا شيطان يوش جن نمجي باوان هاشو من جو أبون ديفارو كما يكون شدو بدروا bayar Hashim mun ji abin da ya faru karshe bai samu nasara ba wannan ta sa duk maganganun da aka zo aka warware komai ya zama daidai a wannan lokaci sai Hashim yace da mudan nabi yaya ita Salma me yake faruwa ne dan yaga an kiran Hashim gidan yace an tambaye ni akan

0: يرون نبيا له على الجناب مضمم
1: نبي عزيز القدر برمك والرسل
0: يعاد به ملبانه العم وينحل
1: من الله منه وهو اعلى واكمل
0: امير الاله العباد المبهل اديب باسرار القلوب من الفرد
1: بابا ندى بيضا وامان سعدت
0: فإذا
1: فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا
0: فإذا فإذا
1: فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا
0: فإذا فإذا فإذا
1: فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا فإذا
0: فإذا
1: ليس النبي هذا المفاخر والغنى
0: ما نس من اهل الكتاب وما بنى
1: لا يدانى للمكان الذي اجتلى
0: فتم الورى جاءهم وارحمهم ولا ربهم
1: الا والجبال كما قل وجد الورى وجلاله
0: ولا
1: من شكري فوجه الفضلانتي
0: عن الهيشكم بعد المنهران تقادم هالك المنهران

رحمانهم علينا مداه أفبالي مرسلي فمده رسول الله من أوقات الفردي توجه به لله أفبال وجهك وغير جانب لتراجي وجبهك وهي ايرات ان كنت طالبا مزهة روحا لم يدع اشراقه ليلى شبهة ولا اجاب ان تطال الشمس في الارض فلله ما يلمذ ابا

جميل القبال يهيك تمام إذا جميل القبال في بلقات جل جبا كريم المجاز آخر البعث والنبا كريم الشجاق آخر الجسم والنفس فطوبى لخدمه فراه يمرني فذلك في الدنيا مكين مسودي وبرمك والباقي أجل وأفضل سبيل نجاة من جناني مبلدي سبيل قبض أجلها لزهد سيد من جنسي وبينا كفز يجند أقلي طرهيسي قسام بيوم ولهاك ألها مجردا يسوق الورى للخير نفنا وموهبا وتنزاب من وجه سباء بمن جدا فهاب يريد لها قريا بلا سبا وإرما بلا شك وبرءا بلا نقص ألا إن ذلك فتاسي لجخب

0: أجي وجبريل فاجني فمعيدا ابتغيه خربت به عليك الذي قاد عنه فاد هبلها
1: مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلم ما جلت دمعا جرى من مقولة بدمي أم هبل الريح من تلقاء كاذبة وقوم بالبرق في الظلمات من كرم فما لعينك إن كل تكف فاهمتا وما لقلبك إن كنت استفكيك أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا لما علمت لك دمعا لا تلدم ولا هركت لذكر البان والقلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك قبل الدم والسقم وأسرت أن وجدها دئبة ودنا مثل البحار على خديك والقلم نعم سرى طيف من أهوى فغركني والحب يترد اللذات بالقلم يا لاجيل الهوى القوري معذرة مني إليك ولو غن صبت لم تدني أدارك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائب منحسن مهاتن فعلاك لست أسمعه إن المحب عن الأزال في سبني إني تعمت نسيها الشيء في قدر والشيء أبعد في نسيه غنيتقني
2: الحمد لله كراتين إشرين يامي البركة كينا أمك سورارا tare da marigayi Malam Bala mai yafe wanda zuri'ar gidansu marigayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata mai albarka na Maulid mai girma domin faranta zakatun masoya fiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna addu'a Allah yayi rahama ga marigayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage da zuri'ar sa da kuma dukkan musulmai baki daya albarkacin fiyayyen halitta amin Rabi'u Sadoki Kura nake cewa a kasance da mu da misalin karfe 5:30 ne mutum kowace rana domin jin ci gaban sharri.